جودي سايروتي لملني داي قربان في الحيني دخطا دي سير كلمي حاجي خانم دي سايروتي مش يموتي داي كومكت برامني دي سري جاري مغربة قدر سنار برانو باري